0: نو انه ياهين
1: لقد ترى
0: انا عيت معنا مسجونين مثل الديمون
1: لقد ترى
0: وان جاد غتقود انت فلو لتسيها
1: هي
0: وهي جاد احبابي صبت مطر نبتة الزهور طاب العسل قال يا ضولي بن الديمون ديك سلمي
1: بلال الهلاوي
0: هي
1: كي ترى معه
0: ورسينا
1: بلال الهلاوي زين الله ورتني ضارت وتودي سيدار ولا باي بلال الهلاوي يا روك ورزيل بلال الهلاوي ينا حقا
0: عشنا سنين حلوين طوال وبعدهم